0: مقدم بالصو لوخي كرتون
1: لا يا الله دي الله صندوق ما دايت لا
0: هاي سوم قد يلا تدخلت ايش دي حكي كان
1: ايش دي حكي كان وجهي سكك موخ دي لا دي اسخا
0: ايوه
1: يلا فوق حاجة
0: ايش تقول ما يزي
1: خلي يزي توها هالو ايش تون شاتا لات بخار هالو ال انت هيت سون
0: لات بخار ما تسيول
1: يول دير
0: ناي
1: مش تير يول شيقي ديت يا حلو شي
0: نيا تنس ايش بخت سان حلو يولي يخطط يعزيز قدولي تزيز قدول شقي تاد لاحت بغلار كارتوشك صح على وقت شمياتي
1: نو لاحت بغلار حلو شيخت إز أحقا
0: بنو
1: إي باقص ديكت يا حرار لاحت لور ما يهاتر ديكتك
0: يهاتر